المتحدة في دولة إمارات العربية المتحدة، وذلك حول مسار الاستعداد لمؤتمر الدولي رابطة رفع المستوى بشأن العقد الدولي لعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 و2028. وقد شارك في إجازة صحفي ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية مثل القناة الأبوظبي والصحف الاتحادي وبين وغلاف النيوز وذا ناشيونال ووكالة أنباء إمارات ووام، وبإضافة إلى خبراء من مؤسسة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في دولة إمارات، وألقى كل من سفير جمهورية طاجكستان فخر الأودة وموفد أشرف جونغولو ومناسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة إمارات شيماء حسين غرغاش كلمة في هذا الاجتماع، حيث تحدث أشرف جونغولو عن المبادرة العالمية لرئيس جمهورية طاجكستان زعم أمة فضيل إمام علي رحمن في مجال حل القضايا المتعلقة بمياه ومناخ، وقدم عرضا مجازا لأهداف المؤتمر دوشنبه لمياه وأولويته ونتائجه المتوقعة، ولا سيما دوره في تعزيز الحوارات العالمية بشأن الهدف السادس من الأهداف التنمية المستدامة ومساهمة في دفع مؤتمر الأمم المتحدة لمياه في عام 2026 في مدينة أبوظبي وعام 2028 في مدينة دوشنبه. وفي الختام تم عرض الهيدروتوجية وعرض التقديم الشامل يحتمل على معلومات لازمة حول المسائل الموضوعية وتنظيمة بروتوكولية لمؤتمر دوشنبه لمياه أما حاضرين. 18 مايو التقى سفير جمهورية طاجكستان فوق الأودة وموافظ لدى جمهورية بيلاروسيا وممثل الدعم موافظ لجمهورية طاجكستان لدى هيئة الدستورية ومؤسسة الأخرى لرابطة دول المستقلة بختوار سفرزادة برئيس المحكمة الاقتصادية لرابطة جيرمان نوربويف، وبحسب المعافدة به السفارة جمهورية طاجكستان في جمهورية بيلاروسيا، فقد ناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا المليحة للتعاون في إطار رابطة الدول المستقلة وفق التطوير المستقبلي لعملية تكامل، بالإضافة إلى دور المحكمة الاقتصادية لرابطة في تعزيز الآلية القانونية للتعاون بين دول الأعزاء في رابطة. كما أطلع سفير طاجكستان على نتائج إصلاحات المحكمة الاقتصادية لرابطة الدول المستقلة وإجراءات عملها في شكلها الجديد، فضلا عن الاتجاهات الرئيسية لأنشطة المحكمة في مرحلة راهنة. مستمعينا الكرام، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية من إذاعة نواضي طاجيك.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

0: تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات شاعر وبطل شعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة. الشاعر وبطل شعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية خاراتاغ مقاطعة الرغار سابق بجمهورية تاجيكستان في عائلة حدايد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافة الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو مفضل لدى الناس وخاصة النساء، كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بنظر إلى مساهمة المستثمرة من تورسونزادة منحته تاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم الورق نقدية وطن بقيمة اسمية قدرها 1 سامانية تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم المنطقة تكريما لهذا الشاعر، منطقة تورسونزادة. الشباب وكبار السن يتذكرون جيدا ويعرفون قصائد تورسونزادة تحت اسم جان شيرين إن قدر جانجا مكون، بمعنى روحي حلوتي لا تقاتلني كثيرا. مكررين حقيقة أن هذه الكلمات قالها تاجيكي نموذج. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد وكذلك شوارع عاصمة وبعض مدن تاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبي وفي قرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته، ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، نقاد تقييمات الراعية، وقام الناس بتدوين خطوط الكلمات الحب. التقيت بفتاة وحلال حاجبي وشامتي على خدها وحب في عينها، ربما ليس فقط في تاجيكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. كانت في هذه أغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا فقد أمل في حقل. عندما وقع زلزال مروعي أودع بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة ثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا مرارة الخسارة، سيتم إرسال والده إلى سمرقان للعمل على بوابة القصر المنحوت، وستموت والدته من المرض بعيدا عن وطنه. كان لدى والده تورسون حلم رهيب على أسرته، وفي صباح يوم التالي قرر العودة إلى ابنه، ولكن نظرا لأن الأمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بعودة إلى المنزل فقد قرر والده للهروب من سمرقند. تبين أن حلم نبوي. بعد أن عاد إلى موطنه قرطاغ سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه صغيرا في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على فوري إلى المدرسة على مسجد المحلي. العزام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارات، كما تكرر من قبل أبو ميرزا تورسونزادة. ما قصته سوف يكتشف شاعر المستقبل ذلك اللاحق. كان عصا ملا طويلا جدا وحيثما جلست كانت تصل إلى رأسي، قال ميرزا تورسونزادة لاحقا من مدرسته الأولى، لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطش للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل

بدأ ميرزا تورسونزادة حياته المهنية كصحفي في مكتب تحرير الصحفي كمسمال تاجيكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى لينينابات لقيادة الجزء الأدبي من مسرح لينينابات لموسيقي والدراما، وسرعان ما أرد في المسرح أرد على أساس مسرحته حكم اللاعب الدوري الرئيس للممثل الشابة جميلة صباحات خان نجم الدين، وبعد ذلك أصبح زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزا تورسونزادة: قصيدة الشمس البلد، قصيدة خريف والربيع، مجموعة قصائد، قصيدة للوطن، قصيدة ابن الوطن، قصيدة عروس من موسكو، دورة القصائد، القصيدة الهندية، دورة القصائد أنا من شرق الحور، قصيدة حسن أرابكاش، قصيدة صوت آسيا، قصيدة النور الأبدي، قصيدة عزيزتي، قصيدة من نهر الغنجي إلى الكرملين. جوائز والقاب ميرزا تورسونزادة: بطل العمل الاشتراكي، أربع أوامر للين، وسام ثورة الأكتوبر، ثلاث أوامر للراية، الحمران للعمل، وسام الشرف، وسام جمهورية الشعبية البلغارية سيريل والميسوديس. من درجة ثانية الشاعر الشعبي في جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية جائزة نحر دولي، جائزة لينين عن قصائد الحسن أرابكاش وصوت آسيا، جائزة ستالين من درجة الثانية عن قصائد القصيدية الهندية الغانجية. كان الناس يسرون في الغرب، الدبابي تارة شاندري، الحديقة المعلقة في بومباي، في ذاكرة البشرية جائزة لينين، كمسمول من جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية بطل تاجيكستان. بعد وفاته في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة الريغار، الآن مدينة تورسونزادة، إحدى مناطق الطبيعية الجمهورية منطقة تورسونزادة، تكريما لكتابة والمعهد التاجيكي الحكومة للفنون دوشنبه، حيث كان تمثال نصف للشاعر. في عام 1980 تم بناء ذريح قبر لميرزا تورسونزادة في متنزه لوجاب في دوشنبه. في عام 1981 في دوشنبه بمبادرة من أسرة وبدعم من الحكومة تم افتتاح متحف تذكاري الأدبي متحف ميرزا تورسونزادة. استوحى ميرزا تورسونزادة أعماله من الطبيعي تاجيكستان وشعب التاجيكي، كما سافر كثيرا حول العالم، وسافر الشاعر إلى دول الكثير. من الأربعينيات من القرون الماضي زار الهند، هذا بلد وسكانه وطريقة حياتهم وعادتهم صدم ميرزا تورسونزادة لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من قصائد القصيدية الهندية بالنسبة لهم، حصل على جائزة ستالين وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. لكن اللجنة التي نظرت في ترشيحه كان لديها شكوى: الشاعر الشاب، من أن يحصل على مثل هذا الاعتراف؟ ثم تدخل ستالين نفسه في نزاع، امتحنه جائزة سيكتب أكثر وأفضل، أعطوني جائزة. حصلت جائزة في موسكو عام 1948. أما بالنسبة للولاء لذات الفبالستين لميرزا تورسونزادة، كان أولا وقبل كل شيء ولاء للأمراض في العام 60، أرد عليه رئاسة الجامعة الصداقة بين الشعب التي تم إنشاؤها حديثا بيتريس لوموبا، اليوم جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا. ملاحظة مؤلف: لا يمكن للجميع ورفيع مثل هذا الرفيع الجادة، خاصة أنه جاء من ميخائيل سولسولوف، شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت، لكن ميرزا تورسونزادة لم يستغل هذا العرض. السبب الوحيد لرفضه هو أن الأمل كان من المقرر أن يتم في موسكو، لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم، أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير تاجيكستان. كان الشاعر دافعا وراء قراره. الشاعر ما أصيب ميرزا تورسونزادة بمرض سكرية، سرعان ما أصيب ميرزا تورسونزادة بمرض سكرية، رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولية وسحف الطباء بموجع من الأودية القوية والتي كانوا يأملون في تخليصه من المرض الرهيب.
لكن الأدوية أعطت تعقيدات. في حالة خطيرة تم نقل ميرزا ترسونزادة

إلى واحد العناية المركزية وفشلت كليته في وقت الحالي. لا تعتبر عملية الزرعين الكلي عملية معقدة للغاية، ولكن في سبعينيات لم يكن طبيب قد تم تطويره بعد لإنقاذ الشاعر. جاء الأطباء مخصصين إلى دوشنبي من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة بالفعل. بعد جلسة ثانية من الغسل الكلي عن عمر يناهز 66 عاما في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا ترسونزادة، ودفن الشاعر ترسونزادة في قرية اللوتشاب في دوشنبي. مستمعينا الكرام، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة وبطل شعب التاجيكي ميرزا ترسونزادة.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجات قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

مستمعنا الأفاضل من دوشنبي إذاعة يافازي طاجيك، الآن نقدمكم تفسيرا تحت عنوان المتحف الوطني تحقيق عصر استقلال. يعود المتحف الوطني أحد الإنجازات الثقافية المهمة في الفترة استقلال طاجيكستان. بدأ المتحف الوطني لطاجيكستان العمل رسميا في 20 مارس 2013 في دوشنبي. يقع المتحف الوطني لطاجيكستان بالقرب من حديقة العلم الوطني لطاجيكستان في وسط مدينة دوشنبي، وتبلغ المساحة الإجمالية للمتحف أكثر من 24,000 متر مربع، وتعرض القطع الأثرية التاريخية في 22 قاعة، منها 2 قاعات مستديرة. كما يضم المتحف قاعة تتسع ل300 مقعد وخمس قواعد بينات للآثار التاريخية و12 غرفة لاختبار وترميم الآثار التاريخية والثقافية. تشمل أقسام المتحف قاعات المعادن والطبيعة، التاريخ القديم والعصور الوسطى، طاجيكستان الجديدة والحديثة، والفنون البصيرة والشعبية، قاعة كنوز الدولة. يوجد في المتحف الوطني لطاجيكستان قاعة خاصة لهدايا لرئيس جمهورية طاجيكستان، حيث تم تقديم الهدايا لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام الرحمن من قبل القادة وغيره من كبار قادة الدولة من العالم. تمت إضافة 2278 قطعة أثيرة وعنية من التحف التاريخية والثقافية الهامة إلى خزانة المتحف الوطني من خلال عمليات الشراء والهدايا وتنظيم الرحلات العلمية. ويوجد 22 تمثالا لشخصيات تاريخية بارزة في زقاق المبنى الجديد للمتحف الوطني. يعود المتحف جزءا مهما جدا من ذاكرة التاريخية للبشرية، وعلى وجه الخصوص اتخذت الشعوب المتحاضرة التدابير اللازمة لحماية الآثار الثمينة لأسلافها والتراث المادي وغير المادي. إن إنشاء المتاحف التي تعتبر رمزا للربط بين الأمس واليوم والغد، وتعبر عن القيم الروحية العالية لشعب الطاجيكي، أصبح تقليدا في عملية تشكيل أمتنا. تم بناء متحفنا الوطني وفقا للمعايير الحديثة جنبا إلى جنب مع المجمع الرائع لقصر الأمة والعلم الوطني والشعار النبالة والمكتبة الوطنية وتمثالي إسماعيل السموني وروداكي، مما يجعل العاصمة أكثر جمالا. ومن الناحية المعمارية يعود المتحف مثالا بارزا على تواصل القرون، وهو مزيج من الأساليب الكلاسيكية والحديثة، وقد تم بناؤه باستخدام التقنيات الهندسية والبناء المتقدمة، ويعتبر خطوة جديدة تماما في الفن المعماري من بلدنا. تعرض في قاعاتها آثار من العصر القديم للشعب الطاجيكي للعصر الحديث. ومن المعروف للجميع أنه في العديد من المتاحف المعروفة في العالم يمكنكم العثور على أمثلة للآثار من تاريخ الطاجيك القديم. على سبيل المثال يتم الاحتفاظ بحوالي 180 قطعة أثرية قيمة من تاريخ أسلافنا في متحف بريطانيا العظمى المعروف باسم كنز أمداريو. ويعتبر علماء الآثار هذه الآثار مثابة التاج الذهبي للفنون الجميلة. إنهم ينتمون إلى ثقافة العالية في عصر الكوشانيين، ويحملون لنا رسائل منذ 1000 سنين. بجهود حكومة طاجيكستان تم تقديم نسخ من عدة آثار من كنز أمداريو من قبل المتحف البريطاني إلى المتحف الوطني في طاجيكستان. وقد تم في قاعات المتحف جمع لقاء نادرة من التاريخ القديم لشعب الطاجيكي
من العصر الحجري إلى عصر الإسلام، ومن القرن العاشر إلى عصر استقلال طاجكستان. في القاعة المستديرة بالطابق الأول يتم عرض أحد المعالم الأثرية الأكثر شهرة ونادرة ما يتم مشاهدتها في طاجكستان، تمثال بوذا، ويولع علماء العالم اهتماما خاصا بهذا النصب التاريخي. لا يوجد الكثير من هذه الآثار القيمة المعروضة أمام الجمهور في المتحف. على سبيل المثال، في وقت مبكر من عام 1925 عثر العالم الشهير ميخائيل أندريف من قرية إسكودار فلاغر على أكبر محراب خشبي في العالم، وتم إحضاره لاحقا إلى المتحف، ويعتبر هذا نموذجا ممتازا لفن النحت على خشب في العصر السموني. ويعود المتحف مرآة مشرقة تعكس حياة الأمة وتاريخها وانتصاراتها وإخفاقاتها ومنجزات العلم والثقافة ومصير أبناء الأمة المشهورين والفاخرين. إن التدفق المضطرب للتاريخ يربط دائما الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل، ويقوي ارتباط الأجيال والعصور والشعوب والدول، ويجعل الطريق إلى مستقبل واضحا. تجلو إشارة إلى أن السياسة الثقافية لحكومة طاجكستان اليوم تهدف في المقام الأول إلى حماية القيم الوطنية وإحياء تقاليد الماضي وإيجاد قواسم مشتركة بين القيم الوطنية والعالمية وخلق فرص لدراستها وتعزيزها على نطاق واسع، فضلا عن تقديم الإنجازات الثقافية للعالم. يوجد في المتحف الوطني لطاجكستان قاعة خاصة بهدايا رئيس جمهورية طاجكستان، حيث يتم عرض الهدايا المقدمة لرئيس جمهورية طاجكستان إمام الرحمن من دول العالم الأخرى، وعلى وجه الخصوص الساكن هدية من رئيس الاتحاد الروسي، نموذج الكعبة، قطعة من كسوة بيت الله، هدية من المملكة العربية السعودية لالي، هدية من السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية جنوب أفريقيا لدى جمهورية طاجكستان، السيف، هدية من رئيس جمهورية كازاخستان، مزهرية زجاجية أرمغان، ومحبرة المعين الزجاجي، هدايا من زعيم الإسماعيليين في العالم، السيف، هدية من سفير جمهورية طاجكستان السابق لدى جمهورية اليابان، زهرية، هدية من مدير جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا لالي، هدية من سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في طاجكستان، وسام بطرس الأكبر، هدية من أكاديمية الأمن في الاتحاد الروسي، لوحة ذهبية، هدية من جمهورية تركيا، الكأس الفضية، هدية من رئيس جمهورية إيران الإسلامية السابق أرمغان الفضي، هدية من وزارة الخارجية الماليزيا، جائزة الأمم المتحدة الخاصة، هدية من الأمم المتحدة، طابق ومزهرية خشبية، هدية من رئيس أوكرانيا السابق، ومقلمة، هدية من وزير خارجية الهند رمزي حسان، هدية من رئيس جمهورية كازاخستان. وتجري الإشارة إلى أن المتحف الوطني لجمهورية طاجكستان يعود أحد الإنجازات الثقافية المهمة في فترة استقلال طاجكستان. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجك استمعتم تفسيرا تحت عنوان المتحف الوطني تحقيق عصر الاستقلال.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك ألا نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: يشارك وفد الطاجيكي في الاجتماع 17 لفريق استغراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. التقى سفير طاجيكستان بنائب وزير الخارجية السعودي. أقيم حفل افتتاح أيام الثقافة لجمهورية طاجيكستان في بيشكيك. شارك ممثل عن غرفة التجارة والصناعة في طاجيكستان في المعرض الدولي. الآن نقلنا لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 18 مايو انطلقت في فيينا النمسا الدورة 17 لفريق مراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويشارك في الاجتماع وفد جمهورية طاجيكستان برئاسة النائب مدير بكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد فيروز كمزودا. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى النمسا بأن الاجتماع سيستمر حتى 22 مايو من هذا العام. وخلال الفعالية عرض فيروز كمزودا موقف جمهورية طاجيكستان بشأن عملية التنفيذ الفعال للأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومنع عوامل الفساد وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال. عقد اجتماع في الرياض بين سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى المملكة العربية السعودية أكرم كريمي ونائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية لشؤون الزيارات عبد المجيد السماري. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى المملكة العربية السعودية بأن الاجتماع تناول قضايا ذات اهتمام مشترك. أقيم الحفل افتتاح أيام الثقافة لجمهورية طاجيكستان في جمعة قرغيزستان بمدينة بيشكين. وتقام أيام الثقافة لجمهورية طاجيكستان في جمعة قرغيزستان بمبادرة من رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن ورئيس جمهورية قرغيزستان معالي صدير جابارو بهدف تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والتعاون الثقافي والإنساني بين الدولتين الشقيقين. وخلال الحفل أشير إلى أن شعبين الطاجيكي والقرغيزي ترتبط مع علاقات وثيقة منذ قرون، قومها حسن الجوار والتقارب الروحي والتعاون الثقافي الممتد لسنوات طويلة. تعد ثقافة العامل الأهم في تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل والثقة بين الشعوب، ويسهم تنظيم أيام الثقافة في تطوير التعاون الإنساني بين الدولتين. وقد أولي اهتمام خاص لأهمية الحوار الثقافي والحفاظ على الذاكرة التاريخية والقيم الروحية وتنشئة الجيل الشاب على احترام التاريخ والتراث الثقافي المشترك. وتلعب المشاريع الثقافية المشتركة والمهرجانات والمعارض والبرامج المسرحية وأيام الأفعال واللقاءات الأدباء والفنانين دورا هاما في تعزيز العلاقات بين دولتين وبين الثقافات. وضمن فعاليات الاحتفال قد قدم فنان وفرق إبداعية طاجيكية برنامجا موسيقيا متنوعا تضمن أداء أغناء شعبية عصرية ورقصات وطنية وعروضا مسرحية تجسد التراث الثقافي الغني للشعب الطاجيكي. وتم التأكيد على أن تنظيم أيام ثقافة جمهورية طاجيكستان في جمهورية قرغيزستان سيسهم إسهاما كبيرا في تعزيز الجو الصداقة وحسن الجوار بين الدولتين الشقيقين. شارك ممثل عن غرفة التجارة والصناعة في طاجيكستان في معهد سينجيان الدولي التاسع للنقل الذكي والبنية التحتية للطرق والصناعات الهندسية الذي أقيم في أوميتيش بجمهورية الصين الشعبية. وعقد مؤتمر على هامش المعرض بمشاركة ممثلين عن طاجيكستان وكازاخستان والصين وبمبادرة من لجنة تطوير النقل واللوجستيات ولجنة تطوير التجارة الخضراء التابعين لغرف التجارة والصناعة في جمهورية طاجيكستان. شارك ممثلون عن هاتين اللجنتين بالإضافة إلى جهات حكومة وقطاع خاص من طاجيكستان في المعرض والمؤتمر. وعرضت الشركات الصينية في معرض سينجيان الدولي التاسع أحدث الابتكارات والحلول المبتكرة في مجال النقل والتقنيات ومعدات بناء الطرق ومعدات الخاصة ومحطات الوقود والطائرات المسيرة. قدم المشاركون في المؤتمر معلومات حول حالة تطوير البنية التحتية للنقل وتطبيق أحدث التقنيات في هذا القطاع. عقد الاجتماع بين شراكة صينية وغرفة التجارة والصناعة في طاجيكستان لتبادل الآراء وتحديد مجالات التعاون. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعون الأعزاء، نقدم لكم البرنامج التاريخي أسرار بوسطن من دوشنبة من إذاعة أواز التاجيك. في حلقة اليوم سنتحدث عن متحف ميخائيل ستيبانوفيتش أندريف للإثنولوجيا لمعهد التاريخ التابع لأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية طاجكستان.

0: تأسس المتحف الإثنوغرافي التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية طاجكستان عام 1981 في دوشنبة. يقع المتحف الإثنوغرافي في شارع إسماعيل صموني، وفي عام 1949 افتتح المتحف الإثنوغرافي والأثري في قسم التاريخ بمعهد التاريخ واللغة والأدب في طاجكستان. يعتمد المتحف على الأموال الإثنوغرافية لقسم الإثنوغرافية بمعهد التاريخ الذي تأسس عام 1948، وكانت مبادرة جامع الأموال الإثنوغرافية تعود إلى العضو المراسل في أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي وهو المؤرخ الإثنوغرافي البارز ميخائيل ستيبانوفيتش أندريف، الذي سمي المتحف تقليدا لذكره. وقد صرحت أشورمادوا توتينسا مديرة المتحف الإثنوغرافي الذي يحمل اسم ميخائيل ستيبانوفيتش أندريف من معهد التاريخ التابع لأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية طاجكستان بما يلي:
1: استرخانه مردم شناسی طبق قرار حکومت جمهوری تاجکستان ماه اپریل سال 1981
0: افتتح المتحف الإثنوغرافي في أبريل 1981 بقرار من حكومة جمهورية طاجكستان، وكان أول زوار المتحف من المشاركين في أيام الثقافة الأوزبكية في طاجكستان. ويعتمد إنشاء المتحف على مجموعة من القطع الإثرية التي جمعها علماء الإثنوغرافية في النصف الأول من القرن العشرين. ويعمل قسم الإثنوغرافية تحت إشراف معهد التاريخ التابع لأكاديمية العلوم في جمهورية طاجكستان، الذي بدأ نشاطه في النصف الأول من القرن العشرين، وحشد البحوث الإثنوغرافية والبعثات إلى المناطق النائية من الجمهورية وجمع المواد العلمية. بالإضافة إلى المواد العلمية، جمع القسم أيضا عينات من الأزياء والحرف الشعبية لكل منطقة.

0: يضم المتحف قطعا أثرية ومعالم تعكس الحياة التقليدية وتطور الفنون والحرف الشعبية والثقافية المادية والروحية للشعب التاجيكي. يضم المتحف قطعا أثرية وقطعا أثرية أصيلة استخدمت على نطاق واسع في الحياة اليومية والأعياد والاحتفالات والطقوس، كما تعكس الحياة التقليدية والاقتصادية للشعب. تشمل معروضات المتحف أواني خزافية ومنتجات نحاسية وملابس نسائية ورجالية متنوعة وتطريزات ومجوهرات وأدوات إنتاج متنوعة وحرفا يدوية أخرى وأدوات منزلية فريدة تشهد على براعة الشعب التاجيكي. تعكس مجموعة الأزياء التقليدية التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا المهارات الإبداعية وتكييف الأوان وزخرفها والذوق الفاني للشعب والتي تشكلت على مر القرون. وتشمل هذه الملابس الاحتفالية واليومية والأرضية والقبعات والأوشحة والأحذية. وبناء على ذلك يمكن تمييز مجموعات محددة من الملابس والقطع التقليدية الأخرى في مناطق طاجكستان. تشتهر الأوشحة والسجاد والأقمشة الحرارية والشبه الحرارية وألوتشا وبكاساب والأدراس والأطلس بجمالها الأخاض، وتحتل مكانة بارزة في معروضات المتحف. تجذب المجوهرات ومنتجاتها المزينة بالنقوش والتصميم الوطنية انتباه كل زائر، وقد جمعت مجموعة هذه المجوهرات من إسترافشان وخوجان وكلوب وكاروتغين وفانج وبدخشان. يعود تاريخ معظم المواد إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. تقول أشرماتوا تتنسى عن هذا.
1: در یک جایگی با شعبه مرغون شناسی در سالهای اخیر با شهر پنجکن با جماعت دیات سر
0: بتعاون مع قسم الاثنولوجيا اجرنا في سنوات الاخيره ابحاثا عمليه في مدينه بنجاكين وقريه سر حصار ببلجوان ووادي زرافشان ونوراباد ومدينه راغون ومدن ومناطق أخرى. واستنادا إلى البيانات التي جمعت نشرنا مقالات وكتبا من المنولوجيا بتعاون مع قسم الإثنولوجيا. كما ذكرنا سابقا يعرض في معرض المتحف عينات من الأزياء الوطنية من القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى عينات من الحرف الشعبية التي جمعت من مناطق مختلفة من الجمهورية. يعرض حاليا في إحدى قاعات المتحف معرض لأولى البعثات الليثوغرافية ونسميه وادي خوف، لأن جميع القطع المعروضة في هذا القسم جمعت من وادي الخوف. يتزايد عدد الزوار والسياح من داخل وخارج هذا المتحف يوما بعد يوم، وقد أقام المتحف تعاونا مع لجنة السياحة التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان وهيئات السياحة وعدد من الجامعات في البلاد. ويهدف فريق المتحف إلى إعداد كتاب يضم نموذج من الأزياء الوطنية من جميع مناطق طاجكستان استنادا إلى مقتنيات المتحف وتقديمه للزوار والسياح والمتدربين. أبواب المتحف مفتوحة للجميع، وتواجد دائما متخصصون متميزون في مجال العلم المتحف في خدمة الزوار والمتدربين، كما قال محدثتنا.
1: بازدید تماشابینان در آثارخانه بیشتر گردید. ما با کمیته سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری داریم.
0: ازداد عدد زوار المتحف ونتعاون مع لجنة السياحة التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان ومع الهيئات السياحية العاملة في الجمهورية، ونبذل قصارى جهدنا لعرض معروضات المتحف أمام الزوار الأجانب. ويعمل موظف المتحف وقسم الإثنوغرافيا حاليا على إعداد الألبوم للأزياء الوطنية الطاجكية مستوحى من مقتنيات المتحف الإثنوغرافي والذي سيضم 150 نموذجاً من الأزياء الوطنية التاجيكية من مختلف مناطق طاجكستان.

خلال فترة الاستقلال أولي اهتمام خاص لتطوير ونمو متحف في طريق يسان، وخلال هذه الفترة أنشئت ودشنت محميات المتحف وأنواع مختلفة من المتاحف الحديثة، هدفها الرئيسي وغرس روح وطنية عالية ووعي وطني وذوق الجمال واحترام وتقدير للذاكرة التاريخية والقيم الثقافية في أذهان الأجيال الشابة. المتحف دار بالغ الأهمية في حياة الإنسان، وزيارتها تضفي متعة على الإنسان وتعرف على تاريخه وماضيه، لذلك من الضروري أن نلفت انتباه الأطفال والمراهقين إلى زيارة المتحف والمواقع التاريخية ونعرفهم على تاريخ دولتنا وشعبنا وحضارتنا وثقافتنا الغنية.

مستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجا تاريخيا بعنوان آثار باستان من دوشنبه من إذاعة آواز التاجيك حول متحف ميخائيل ستيبانوفيتش أندريف للإثنولوجيا التابع لمعهد التاريخ التابع لأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية طاجيكستان.

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك، الآن نقل معكم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي لتنمية المستدامة. في الوقت الحاضر أحد اتجاهات المهمة لتنمية الاقتصاد الأخضر هو تكوين الموارد المائية، وتتم دراسة ومراجعة سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين من قبل العلماء والخبراء في مجال البيئة ورؤساء الدول في المؤتمرات الدولية. تتمتع جمهورية طاجكستان بمصادر كبيرة لمياه الشرب، وتلعب الموارد المائية دورا مهما في ضمان التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد. بعد حصولها على استقلال الدولة، ركز رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن على الرغم من كل مشاكل الحرب الأهلية من أجل تحقيق استقلال الطاقة، اهتمامه على مسألة الاستخدام الرشيد لموارد المياه والطاقة الكهربائية. على الرغم من الحفاظ على أكثر من 60%

الكهرباء في طاجكستان يتم إنتاجها عن طريق محطات الطاقة الكهربائية، وأساس إمكانات الطاقة الكهربائية لجمهورية طاجكستان هو مياه الأنهار. وفقا للمعارف الدولية، تعتبر مياه جميع أنهار بلادنا مياه صالحة للشرب، وهي واحدة من المصادر الرئيسية لإنتاج الطاقة الخضراء وصديقة للبيئة. خلال فترة الاستقلال تم إنجاز عدد من الأعمال في اتجاه بناء محطات الطاقة الكهربائية وتنمية موارد الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال، 25 مشروعاً استثمارياً بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار الأمريكي. استخدام قدرات توليد الطاقة الجديدة مثل محطات الطاقة الكهربائية سانتودا 1 670 ميغاوات، سانتودا 2 220 ميغاوات، مركز الطاقة وتدفئة دوشنبه 400 ميغاوات، ومحطات الطاقة الكهربائية الصغيرة للطاقة الكهربائية 30 ميغاوات بقدرة إجمالية 1320 ميغاوات. إنشاء محطات تحويل كهرباء 500 كيلوات، دوشنبه 500، صغد 500، المفاتيح الكهربائية المغلقة 500 كيلوات في محطة الطاقة الكهربائية نوراك، وخط نقل كهرباء 500 كيلوات. بمبادرة من رئيس جمهورية طاجكستان يوم الرحمن، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 السنة الدولية للمياه النظيفة، وأعوام 2005 إلى 2015 عقدا دوليا للعمل الماء من أجل الحياة، وعام 2013 عقدا دوليا للعمل السنة الدولية للتعاون في قطاع المياه، وأخيرا تم إعلان أعوام 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. وذكر مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان يوم الرحمن في رسالته التي أقيمت في 23 ديسمبر 2022 عددا من الإنجازات في المجالات المهمة للبلاد، وكان أحد هذه الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للبلاد والقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بإعلان عام 2025 السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية، وواحد وعشرين مارس اليوم العالمي لأنهار الجليدية، وهو ما اقترحته طاجكستان. وبموجب هذا القرار سيتم إنشاء صندوق دولي مستهدف لحماية الأنهار الجليدية في إطار الأمم المتحدة. كما تحدث زعيم الأمة مرارا وتكرارا في خطاباته عن قضية تغيير المناخ وآثاره العالمية والإقليمية السلبية في ظروف التغييرات السريعة وغير المتوقعة في الاقتصاد العالمي والمنافسة الشرسة على الوصول إلى الموارد وعواقب المناخ، وعكد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الحديثة في البلاد وتفعيل الاستثمار على نطاق واسع. ومن هذا المنطلق يجب وضع آلية تمويل صناديق خاصة في اتجاه تنفيذ المشاريع الخضراء، وعلى وجه الخطوط اتخاذ التدابير اللازمة
لإطلاق البرامج والمشاريع المستهدفة.

لتنمية الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. ومن أجل تنفيذ المشاريع الخضراء في جمهورية طاجكستان لابد من الاهتمام أكثر بدول العالم المتقدمة التي لديها خبرة في هذا المجال، ويتم تنفيذ هذا المشروع والاستفادة من خبراتها بشكل فعال. ساهم تنفيذ المشاريع الخضراء ولا سيما الاستخدام الواسع الناطق لمصادر الطاقة الخضراء المتجددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجكستان، ومع تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية المنطقة، الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. أصبحت طاجكستان واحدة من دول السياحة الخضراء، وربما تكون واحدة من دول رائدة في المنطقة في المستقبل القريب. في 6 ديسمبر 2022 أخذ اجتماع اقتصادي حول موضوع تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان، وشارك في هذه الفعالية نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، وأشار إلى أنه في إطار توجيهات مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن، يتم القيام بعمل كبير في اتجاه تطوير الاقتصاد الأخضر في البلاد، وعلى وجه الخصوص في إطار تنفيذ واجبات رسالة رئيس جمهورية طاجكستان المؤرخة 21 ديسمبر 2021 حول اتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لجمهورية طاجكستان. استراتيجية التنمية تم تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان لأعوام 2023 إلى 2037 والموافقة عليه في 30 سبتمبر 2022. والغرض من هذه الاستراتيجية هو إجراء إصلاحات مؤسسية وضمان الاستخدام الفعال لرأس المال الطبيعي وجذب الاستثمارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وتعزيز التعاون الدولي في اتجاه الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الصدد تم دعوة شركاء التنمية إلى تقديم مساهمتهم القيمة في تنفيذ عالي الجودة في الوقت المناسب لاستراتيجية التنمية الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان للفترة 2023 إلى 2027. كما تم في أقسام المتفرقة من هذه الفعالية تقديم عروض من رؤساء الإدارات بالوزارة تتعلق بقضايا الاقتصاد الأخضر ورصد وتقييم وثائق الاستراتيجية للدولة. مستمعون الأعزاء، استمعتم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي للتنمية المستدامة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعونا الكرام من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك. الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء شعب الفارسي عمر خيام.

أحد أعظم حكماء الشعب الفرنسي والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات وشاعر ومنجم. ولد عمر خيام في 18 مايو 1048 في عائلة صانع خيام في مدينة نيشابور بإيران الحالية، وتوفي في 4 ديسمبر 1131 عن عمر يناهز 83 عاما. شحذ عمر علمه في مدن بخارى وسمرقند وبلخ خلال شبابه. يمتلك موصوف الكثير من المعرفة في مجال الجبر، وقد أظهر أول اختراع له في هذا المجال، وحصل على لقب عالم في السن 25 عاما في مدينة سمرقند. الاسم الكامل لهذا الشخص العظيم هو في الأساس غياص الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي نيشابوري. يعرف إنجازه الرئيسي في التاريخ باختراعه اتجاه التقويم ومعرفة القرآن بمعنى كل آية، وعلوم الجبر والطب والهندسة والرياضيات لم تكن مشكلة بالنسبة له. في السن 16 تخلى والده عن عمر خيام وتوفي، وكان ذلك أيضا أثناء الحرب. تسارعت حياة الشاعر بشكل رئيسي في البلاد للملك للسلجوقيين. عاش عمر خيام في فقر وكرس حياته للعلم. لم يكن متزوجا قط، وبالتالي لم يكن لديه أطفال. يحظى عمر خيام بشعبية كبيرة بين عام الناس باعتباره أفضل الشاعر خلق قصصا ذات معنى عن الحياة.

درس عمري خيام العلوم الدقيقة بما في ذلك الجبر والهندسة وعلم الفلك والفلسفة. درس القرآن والتاريخ والفقه وغيره، وكان يعرف اللغة العربية وأدب معرفة جيدة. كان يتمتع بمهارات عالية في كتابة الشعر. كما درس عمري خيام علم التنجيم والطب، وكان أيضا على دراية بتعقيدات الفن الموسيقي. قام بترجمة أعمال فلاسفة القدماء أرخميد وإقليدوس وأرسطو إلى اللغة العربية. لم يكن الخيام يحفظ القرآن عن ظهر القلب فحسب، بل استطاع أن يشرح كل آية منه. أحد المجالات الرئيسية لنشاطه هو تحسين وتدبير المشاكلات الرياضية. تم اختراعه الأول عندما كان عمره 25 عاما. إن إنجازه العلمي مسالك في الجبر والمقابلة الذي كتبه في سمرقند جعل عمر الخيام مشهورا كعالم. يبدأ النشاط العلمي لعمر الخيام في بخارى في بلاط أمير شمس الملك. في عام 1470 دعي عمر الخيام إلى بلاط ملك في إصفهان. تمت دعوة عمر الخيام لإدارة مرصد البلاط لمدة 5 سنوات. قام عمر الخيام مع علماء البلاط بمراقبة المرصد، وفي مارس 1970 اخترعوا تقويما جديدا كان أكثر دقة بـ7 ثوان من التقويم القديم.

في أصفهان في بلاط الملك درس عمر خيام الرياضيات، وفي نهاية عام 1770 أكمل أطروحته في الهندسة. في عام 1080 تمت كتابة أول لأطروحة فلسفية لعمر خيام حول جوهر الحياة. في عام 1092 بعد وفاة الملك انتهت اللحظات الهادئة في حياة عمر خيام. وفي بلاط تركان هاتون لم يكن لدى عمر خيام أي دعم من زوجة الملك. تم إغلاق المرسى، تم نقل عاصمة الولاية من خراسان إلى مدينة مار. عاد عمر خيام إلى نيشابور وعاش هناك حتى نهاية حياته. أصبح الخيام مدرسا في مدرسة نيشابور وتابع عمله العلمي هناك، وكتب رسالة في فن تحديد كمية الذهب والفضة في السوائل. كانت السنوات الأخيرة من حياة عمر خيام صعبة للغاية. لم يشتهر عمر خيام كعالم وفيلسوف قوي فحسب، بل كشاعر حر الفكر ويبلغ بين الناس وأهل الكلمة. وبحسب المصادر فإن عمر الخيام زار مكة والمدينة في شيخوخته، وبعد عودته من الحج استقر في إحدى قرى نيشابور وقام بها حتى آخر حياته. وفقا للمصادر الأدبية في العصور الوسطى فإن عمر الخيام لم يكن متزوجا ولم يكن لديه الأطفال. عاش الخيام حياة فقيرة وتوفي في الرابع من ديسمبر 1131، ويعتبر الآن ضريح عمر الخيام من أجمل الأمكان في نيشابور، فهو مزار لفنانين ومحب الشعر والشعر الفارسي. يوجد على رأس قبر الشاعر ضريح جميل وأنيق دائما. ومن التراث العلمي والأدبي لعمر خيام أيضا أطروحة نوروزنوما النثرية التي كتبت عام 1079 تقريبا. وكما يتبين من مقدمة هذا العمل، فقد أهداها المؤلف لطلب أحد الأصدقاء المقربين ليشرح بإيجاز سبب قامة عيد النوروز وأي ملك أسسه. إن شهرة عمر الخيام كشاعر لا تكمن فقط في أنه عبر عن موضوعات ومضامين خالدة وقريبة من قلب كل إنسان في كل أنحاء العالم، بل أيضا في أن الشاعر استطاع التعبير عنها بأسلوب رباعي صغير مع تعبير رائع وواضح وملون وذو منطق قوي، لدرجة أن العديد من الشعراء كتبوا من بعده رباعيات على خطاه، لكن لم يتمكن أحد من مقارنته. في الواقع عمر خيام يعتبر أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي، والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات وشاعر ومنجم.

0: مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أباضي التاجر، استمعتم حلقتنا الثقافية تحت عنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي عمر خيام.
1: ای چرخ دلم همیشه غمناک،

سليتو بقيت يوم إن دو جانري مشهور والسنتي قد ديرتي هم كفتوري خلق وهم قد ديرتي كتوبي مورو هيك رواجي توزي بخشي.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك ألا نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: يشارك وفد الطاجيكي في الاجتماع 17 لفريق استغراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. التقى سفير طاجيكستان بنائب وزير الخارجية السعودي. أقيم حفل افتتاح أيام الثقافة لجمهورية طاجيكستان في بيشكيك. شارك ممثل عن غرفة التجارة والصناعة في طاجيكستان في المعرض الدولي. الآن نقل لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 18 مايو انطلقت في فيينا النمسا الدورة 17 لفريق مراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويشارك في الاجتماع وفد جمهورية طاجيكستان برئاسة النائب مدير بكالة الرقابة المالية الحكومية ومكافحة الفساد فيروز كامودودا. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى النمسا بأن الاجتماع سيستمر حتى 22 مايو من هذا العام. وخلال الفعالية عرض فيروز كامودودا موقف جمهورية طاجيكستان بشأن عملية تنفيذ الفعال للأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة